فانت اكيد يا سعيد اكبر كنت لطيفي دي بتكون جراحي فانتاكي والله اني علي من قلبك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي فانتاكي والله يا بنت انت عليك ليك عفويا ما دامت حياتي فانتاكي والله يا بنت انت عليك ليك عفويا ما دامت حياتي